أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid. الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapatid na manonood.